أبغاض الشمس أنت بريزي أتخن أتخن عتمي بتطفي بشعلة شمعة وحدي أتخن أتخن فيروس ميل وغمضة هايل هايل أنن أنن شمع شكله شكله الليل مطول يمحي الظالم وظلام ونور

ام شهيده ربنا يرحمها اولاد شهيده ربنا يرحمهم. لكن اقسم بالله العلي العظيم يا نتنياهو خلف الاء الشهداء ثلاث من الابناء سيفجرون.